0: さだまさしで道化師のソネットをお送りしました、はい、さあ続きまして今度はですね、とても単純な小ネタ、
1: はい、
0: 数字に興味がなかったら1秒で終わってしまう小ネタです。
1: あ、数字は興味があります。この世界は数字で作り上げられてるなっていう気がするんで。
0: なるほど、
1: はい、
0: ちょっと勉強しないと今おっしゃった意味が分かりませんがあのとっても単純ですよ、
1: はい、
0: 特に掛け算を覚えたお子さんとかお孫さんがいたらこれはねちょっとトリビア度高いです。
1: はい、教えてください。
0: 1,2,3,4,5,6,7,9
1: 1,2,3,4,5,6,7,9
0: かける9の方がインパクトあるかもしれない。
1: どうだ、どういうことですかこれ
0: どういう、
1: 私の好きな1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,
0: リスナーの皆さん、朝起きてからもう一回やってください。これは絶対にお昼時とかお酒飲んだ時とかにどこでも使える、はい、特にお子さんとお孫さんにお伝えください。これはね、喜んでくれる、
1: いやすごい、
0: ほんの1秒で終わる小ネタです。
1: すごいです。
0: さあ